0: أبيكين ينزت ريك ولا نغاكوب كوكو فلوك حمدولة سي نا كينا كلي منك تزوتي ما سلوش كلكم باقيين سلوك دومتون ترود بلون
1: وفانا فامنش نترابيك باس